بالبابها أنا مفتوح طلعت القوة من الصوب فتصير منهم للأسف حتى الحين.